لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتا أريبيا.com تستحق السماع.

0: برقص تانجو برقص مامبو
1: هي مامبو
0: برقص تانجو برقص مامبو
1: هي مامبو
2: يا نانا
1: هي مامبو
2: صوتو دولا دوستا
1: هي مامبو
2: دولا رنين هيدا
1: هي

0: درويش عالبركي بيعيش محسوبك درويش عالبركي بيعيش عربي فرنجي تركي عجمي
1: بيلبش طلطش يس بيلبش طلطش سي
2: نوتة نوتة عربية

0: رؤيا بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

0: بنوتة عربية أغانينا هي وكمان هي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
3: notaarabia.com تستحق السماع.

جادك الغيث إذا الغيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: تجري تلات سعدي وتشري ضلي يا حلويها صوتك رفيق الزهر صوتك عمر الدهر يتنزه بهالكون
1: وبتمرقي عكل زهري بهالأرض غني بهالأرض غني بهالأرض غني.

0: بيشلق صنين
1: عم بيشلق صنين
0: ويبرمها بالشربين وقف خيل الجهروت شمت بالحرش الأسود.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك. وكمان هيك
1: تغرق الطوم تعسل كل ما شفافك رسمت ضحكة.
0: وكمان هيك
2: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك
3: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك
1: جوه

0: نوتة، نوتة عربية.
1: راحت بترا، بنت بترا، أخذتها روما.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

محرم هدية سر وعطر أبيض وغنى.

0: احكي لاختك وين ما كنت.
1: نجوى بن مبارك.
2: بعد أن حملتها كل من سوريا والولايات المتحدة مسؤولية الضربة التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال غرب سوريا، دافعت إسرائيل عن الغارات معتبرة أن دمشق كانت على وشك السماح بانتشار قوات تركية في القاعدة. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من أن انتشار قوات تركية في القاعدة سيهدد أمنها، مؤكدا أن تل أبيب لن تتساهل مع أي تهديدات لأمنها. في المقابل رفضت تركيا هذه المزاعم ووصفتها بأنها باطلة، معتبرة أن إسرائيل تحاول من خلالها إضفاء الشرعية على غاراتها التي تستهدف وفق أنقرة سيادة سوريا وسلامة أراضيها. كما دانت تركيا الضربة داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا. أما الولايات المتحدة فأعرب مبعوثها الخاص إلى سوريا توم براك عن قلق بالغ إزاء الغارات، واصفا إياها بأنها تصعيد غير ضروري يعزز الاستقرار الإقليمي، وداعيا جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار وتجنب حوادث عسكرية جديدة.
1: هذا وكشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الضربة التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية بشمال سوريا هدفت إلى منع تركيا من تعزيز وجودها العسكري في المنطقة وإرسال منظومات أسلحة متطورة إلى القاعدة. يجري أسعد الشيباني اليوم وغدا زيارة إلى باكستان، هي الأولى لوزير خارجية السوري منذ الإطاحة بحكم بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصدر رسمي أو مصدر دبلوماسي سوري في دمشق ووكالة فرانس بريس. اتهمت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إشغال مفاوضات غزة وتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد الضربة الجوية الإسرائيلية بمسيرة التي استهدفت مقهى مكتظا بمدينة غزة وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى. فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم استهدف قادة من حماس متهما إياهم بالتخطيط لهجمات ضد قواته. وسام أبو زيد من القطاع الفلسطيني.
3: أفادت وزارة الصحة بأن طواقم الإغاثة تمكنت من نقل 6 قتلى بينهم طفل، فيما أصيب 14 آخرون وصفت حالة بعضهم بالحرجة وأخرى بالخطيرة. الدفاع المدني الفلسطيني بدوره قال إن الاستهداف طال مقهى في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت مجموعة من نخبة حركة حماس كانوا في اجتماع داخل المقهى. حركة حماس من جهتها أعربت عن رفضها للرواية الإسرائيلية، مؤكدة أن الضحايا من المدنيين والأبرياء، ومتهمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ بنود الاتفاق. القصف فتح باب التساؤلات في الشارع الفلسطيني وبين المراقبين حول مصير المرحلة الثانية من الاتفاق، ولا سيما بعد الاجتماعات الأخيرة التي عقدها الوسطاء مع مختلف الأطراف السياسية في مساع للدفع نحو تنفيذ الاتفاق والحفاظ على وقف إطلاق النار. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
1: رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي طالت المحكمة الجنائية الدولية متهما إياها بالتستر على إساءة استخدام السلطة بعبارات القانون الدولي، في حين رأت المحكمة أن هذه العقوبات ضد رئيستها اليابانية توموكو أكاني ونائب المدعي العام للمحكمة القاضي السنغالي عبدالله سي تقوض سيادة القانون. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القاضيين شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الرامية إلى التحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة. أظهرت بيانات أولية اليوم أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت أمس، إذ تجنب معظم مالكي السفن هذا الممر المائي الحيوي بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. وفي ظل تواصل للتصريحات المتباينة بشأن مضيق هرمز، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضيق مفتوح وأن الحصار البحري على إيران مستمر، نافيا وجود محادثات مع طهران. في المقابل قالت طهران إن المضيق تحت سيطرتها، وشددت على أن فتحه لن يتم قبل رفع الحصار. نجوى بن مبارك.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد عدم وجود أي محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران، مشددا على أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، في وقت تؤكد فيه طهران استمرار إغلاقه أمام الملاحة. كما نشر ترامب خريطة للمضيق وصفه فيها بأنه أرض أمريكية جديدة. في المقابل شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على أن مضيق هرمز لن يفتح قبل تنفيذ المطالب الإيرانية، وفي مقدمتها رفع الحصار عن الموانئ وإلغاء العقوبات النفطية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى وقف التهديدات والعمليات العسكرية. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن طهران أبلغت الوسطاء بضرورة إنهاء الحرب وليس الاكتفاء بوقف مؤقت لإطلاق النار، مؤكدا عدم استعدادها لتقديم تنازلات تحت الضغط. وتأتي هذه التصريحات في ظل تعثر المسار الدبلوماسي وانتهاء مهلة التفاهم بين واشنطن وطهران، ما يعكس استمرار الخلاف بشأن شروط إنهاء الحرب ومستقبل الملاحة في المضيق.
1: أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن تعليق جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر، وذلك عقب إعلانها عن رصد صاروخين باليستيين قادمين من إيران. قالت إنهما كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية قبل سقوطهما في البحر. ورفضت الخارجية الإيرانية الاتهامات الموجهة إلى طهران بإطلاق صواريخ باتجاه الإمارات العربية المتحدة. نواصل معكم دائما هذه النشرة من مونتي كارلو الدولية. اليوم يزور رئيس البرلمان العراقي قاليباف العراق، حيث سيلتقي بمسؤولين عراقيين. وعن هذه الزيارة ودلالاتها حدثنا هذا الصباح من بغداد باسل محمد مراسل مونتي كارلو الدولية ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
4: ملف الرئيس لمحادثات قاليباف مع المسؤولين العراقيين ملف سلاح الفصائل العراقية. قاليباف يسعى إلى تفاهم إيراني عراقي يتضمن خطوتين: نزع تدريجي لسلاح الفصائل إلى أن تنتهي الأزمة الإيرانية الأمريكية، والخطوة الثانية تجنب الصدام بين الفصائل والقوات الأمنية العراقية بدعم أو تحريض أمريكي. الملف الثاني لمحادثات قاليباف أمن الحدود العراقية الإيرانية. التقارير السياسية هنا في العاصمة العراقية أشارت إلى وجود انزعاج إيراني لأن نشاط الفصائل الكردية الإيرانية المعارضة عاد إلى منطقة الحدود مجدداً انطلاقاً من الأراضي العراقية طبعاً، وهناك اتهامات إيرانية صريحة لإقليم كردستان شمال العراق بالتنسيق مع إسرائيل. الملف الآخر هو ملف تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. الجانب العراقي يريد إبرام اتفاق واضح وحاسم لا لبس فيه مع الإيرانيين بعبور النفط العراقي عبر هرمز دون أي مشاكل، ويريد دعم قاليباف لهذا الاتفاق.
1: استمعتم إلى باسل محمد مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد، كان يتحدث عن الزيارة المرتقبة اليوم لرئيس البرلمان الإيراني قاليباف إلى العراق والملفات المطروحة التي من المقرر أن أو من المتوقع أن يتم النقاش فيها مع المسؤولين في بغداد. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو أن بلاده ستطرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد قرار طهران منع موظفين اثنين في السفارة الفرنسية من العودة إلى إيران على خلفية ما اعتبرته مخالفة دبلوماسية. شيرين ناصر والمزيد.
5: وزير الخارجية الفرنسي كتب في تغريدة على منصة أكس أن باريس ستطرد خلال الأيام المقبلة دبلوماسيين إيرانيين يعملان في فرنسا، ردا على قرار طهران بمنع دبلوماسيين فرنسيين من العودة إلى إيران بعد توقيفهما لفترة وجيزة في طهران الشهر الماضي. ووصف جون نويل باغو توقيف الدبلوماسيين الفرنسيين بأنه عمل ترهيب خطير، مشيرا إلى تعرض أحدهما لسوء معاملة. طهران نفت في المقابل تعرض الدبلوماسيين الاعتداء، وقالت إنهما خضعا لاستجواب قصير بعد مشاركتهما في اجتماع مع أشخاص مطلوبين لديها، متهمة فرنسا بالتدخل في شؤونها الداخلية. وفي هذا الصدد أفادت عائلة مصممي جرافيك إيرانيين بأن السلطات الإيرانية تحتجزهما منذ توقيفهما في 19 يوليو عقب مشاركتهما في اجتماع عمل مع ممثلين عن القسم الثقافي في السفارة الفرنسية خصص لبرنامج الإقامات والتبادلات الفنية. ورغم أن وزير الخارجية الفرنسي لم يربط مباشرة بين توقيف مصممي الجرافيك وقضية الدبلوماسيين، إلا أنه شدد على أن باريس تقف إلى جانب الشعب الإيراني بما في ذلك الفنانين والعلماء والباحثين.
1: أكدت الخارجية الفرنسية بأن مواطنين فرنسيين محتجزان في توغو منذ توقيفهما قبل أكثر من أسبوعين، وهما صحفيان ومخرجان يعملان لصالح شركة إنتاج عربية وذلك بحسب وسائل إعلام محلية، ويخضعان لتحقيق قضائي هناك. وكانت السلطات التوغولية قد أوقفت في وقت سابق بث راديو فرانس انترناسيونال إرفي وأيضا فرانس 24 التلفزيون لمدة 3 أشهر في شهر يونيو من العام الماضي بعد اتهام وسيلتي الإعلام الفرنسيتين بنقل تصريحات غير دقيقة كما قالت السلطات التوغولية، وذلك عقب مظاهرات منتقدة للحكومة في هذا البلد. تواصل التصعيد الجوي بين روسيا وأوكرانيا مع سقوط قتلى وجرحى في عدة مقاطعات، فيما تعرضت العاصمة كييف ومحيطها لهجمات مكثفة بمسيرات روسية. المزيد مع محمد الزاوي من العاصمة الأوكرانية.
6: العشرات بين قتلى وجرحى سقطوا خلال الساعات الماضية في سلسلة هجمات روسية ضربت خاركيف في الشرق وزابوريجيا في الجنوب وسومي في الشمال، إلى جانب هجوم غير معتاد بمسيرات نفاثة للعاصمة كييف ومحيطها. سلاح الجو الأوكراني قال إن 76 مسيرة نفاثة من طراز شاهد هاجمت كييف، تم تسجيل إصابات مباشرة وسقوط حطام في عدة مواقع. الهجمات الروسية طالت كذلك قطع الطاقة، شركة ديتاك للكهرباء أعلنت توقف إحدى محطاتها الحرارية بالكامل عن توليد الكهرباء بعد تعرضها لهجوم وصفته بالمكثف. أما على الأرض فلا تزال جبهات دونيتسك الأكثر سخونة. هيئة الأركان تحدثت عن 244 اشتباكا قتاليا ضد الروس، ومع اقتراب القتال أكثر من المناطق المأهولة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك قررت السلطات توسيع نطاق الإجلاء الإجباري للعائلات التي لديها أطفال ليشمل 16 بلدة وقرية إضافية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا ودعا وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخايلو فيدروف إلى إيجاد آلية قانونية وآمنة وواقعية كما قال تتيح إجراء الانتخابات في أوكرانيا على الرغم من استمرار الحرب مع روسيا، وشدد على ضرورة استعادة العملية الديمقراطية الكاملة وعدم السماح للحرب بأن تعطلها كما قال. أعلنت كوريا الجنوبية أن المناورات العسكرية السنوية مع الولايات المتحدة التي بدأت يوم الاثنين ستختتم قبل موعدها المقرر بحوالي أسبوع، وذلك بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص حجم التدريبات التي وصفها بأنها عدائية وغير ملائمة. هذا وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يضغط على مساعديه لعقد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أقرب وقت ممكن خلال الخريف المقبل. النشرة انتهت وكان فيها. إذن كان في النشرة إسرائيل تبرر الغارات على مطار عن عسكري في سوريا بتحميل دمشق وأنقرة مسؤولية تهديد أمنها، وتركيا فيما وصفتها بالمزاعم الباطلة لنتنياهو. حماس تتهم إسرائيل بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجومها الدموي على مقهى بمدينة غزة، وتل أبيب تقول إنها استهدفت قادة من الحركة. ترامب يقول إنه لا وجود لمحادثات مع إيران وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل، وطهران تؤكد في تكذيب لترامب أن المضيق لن يفتح قبل رفع الحصار.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: معك سليم، كيف هو الطقس في القارة الأوروبية؟
7: نعم أدم، في باريس سيكون الطقس نهارا غائما مع هطول زخة رعدية من الأمطار، درجة الحرارة ستصل إلى 28 درجة مئوية. في برلين سيكون الطقس نهارا أيضا غائما مع هطول زخة رعدية من الأمطار، درجة الحرارة ستصل إلى 19 درجة مئوية. بالعاصمة الأوكرانية كييف أجواء معتدلة، درجة الحرارة ستصل إلى 24 درجة مئوية. بمدريد درجة الحرارة ستصل إلى 35 درجة مئوية، أما بروما فدرجة الحرارة ستصل إلى 34 درجة مئوية. الطقس سيكون صافيا طوال اليوم.

0: الآن مستمعينا إلى فقرة خبر وتحليل، وهي اليوم مع عبد الوهاب بدرخان.
1: وتحدث عن الغارات الإسرائيلية على المطار العسكري في شمال سوريا.
2: دانت تركيا ودول عربية غارات إسرائيلية استهدفت فجر أمس مطارا عسكريا في سوريا يقع في شرق محافظة إدلب بين مدينة سراقب وبلدة أبو الظهور. وفيما اعتبرت الخارجية السورية أن هذه الغارات غير مبررة في ظل ضبط النفس وتجنب التصعيد من جانب دمشق، كذلك رأى المبعوث الأمريكي لسوريا توم براك أنه تصعيد غير ضروري ولا يخدم تعزيز الاستقرار في المنطقة. وبالنسبة إلى مختلف المراجع، لم يكن هناك غموض في دوافع إسرائيل لشن 8 غارات لتدمير المدرج ومستودعات التخزين في هذا المطار الخارج عن الخدمة منذ العام 2013، إذ أن السلطات السورية عملت أخيرا على إعادة تأهيله بمساعدة من تركيا. وهذا يشكل دليلا جديدا إلى المدى الذي بلغه التنافس على النفوذ في سوريا بين تركيا وإسرائيل. ومعروف أن تركيا تدرب الجيش السوري وتساعد في إعادة بناء مؤسسات الدولة والبنى التحتية، كما تقدم لسوريا دعما عسكريا ودبلوماسيا. وقد أجريت أخيرا مطلع آب أغسطس الحالي تدريبات جوية شمال سوريا، وذكر أن إسرائيل أبلغت واشنطن مخاوف في شأنها، وعدا أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتوغلات شبه يومية في جنوب سوريا، فإن غارات أمس لم تكن الأولى من نوعها، إذ سبق أن هجم مطار تيفور في حمص مطلع نيسان أبريل من العام الماضي، كذلك مواقع في جبل المانع في ريف دمشق، بعدما رصدت زيارات لقادة عسكريين أتراك إليها. وتتسم الغارات الأخيرة بخطورة متزايدة، لأن هناك انتشارا عسكريا تركيا في مناطق عدة من شمال غربي سوريا. وذكر أن هذه الغارات جاءت بعد ساعات على اتصال جرى بين الرئيسين الأمريكي والتركي. لذلك يقدر عدد من الخبراء أن إسرائيل تحاول استعجال الصراع مع تركيا حول سوريا. وفيما قال عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، إن الغارات أظهرت مجددا أن السياسات الإسرائيلية هي العدو الأكبر للسلام في المنطقة. شدد إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي على عدم السماح بأي خطوات من شأنها تعزيز القدرات العسكرية لسوريا بطرق قد تشكل تهديدا لإسرائيل.
1: قراءة في الصحف العربية مع شيرين ناصر، يحاورها أدا جبير.
0: شيرين، تبدأ من صحيفة العربي الجديد ومقال تحت عنوان طهران إذ تنتقل إلى الهجوم على جيرانها.
3: في أذار الماضي أسقطت الدفاعات الجوية القطرية طائرتين حربيتين إيرانيتين من طراز سخوي
4: نوتة عربية
3: 24 كانتا تستهدفان قصف أراض قطرية، ومن أصل 4 طيارين إيرانيين عثر على جثة أحدهم وهو مجيد قادمي وسلمت لطهران، فيما لم يعثر على الثلاثة أو يعثر على الثلاثة الآخرين، رغم دعوة قطر لإيران في نيسان الماضي للإطلاع على تفاصيل عملية البحث والإنقاذ دون استجابة إيرانية حتى الآن. ورغم ذلك يضيف أرنست خوري، صعدت إيران سياسيا ضد قطر. محمد باقر زاد رئيس لجنة البحث عن المفقودين في الأركان العامة الإيرانية الذي طالب باستقبال قطر للجنة عسكرية للتحقيق، بينما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الطيارين أسرى لدى قطر، متجاهلا أن في القطري لاحتجازهم وتأكيده عدم تجاوب إيران مع طلبات قطر منذ 5 أشهر. صحيح أنه يصعب إقحام مفاهيم الصداقة والوفاء ونكران الجميل دائما في العلاقات الدولية، إلا أن العدائية الإيرانية تجاه جيرانها ممن كانوا وما يزالون رافضين للحرب مثل قطر له توصيف سياسي مشتق من قاموس العلاقات البشرية. الطعن في الظهر من النوع الذي يجعل من الصعب أن يستعيد المطعون الثقة بالطاعن ولو بعد حين.
0: الآن شيرين إلى صحيفة الشرق الأوسط، اخترت مقال في الصحيفة كاتبه عنوان اتفاقية مكة من إدارة الأزمات إلى صناعة الردع.
3: تتحدث صحيفة أدم عن ثلاث تحولات رئيسية تعكسها اتفاقية مكة الدفاعية. التحول الأول والانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء الردع فأمن الخليج كان تاريخيا يتحرك بعد وقوع التهديدات من الحرب العراقية الإيرانية إلى حرب الخليج الثانية وحرب العراق بدل منعها مسبقا. اتفاق مكة يغير هذه المعادلة عبر بند الدفاع المشترك الذي يعتبر أي هجوم على أحدى الدول الثلاث هجوما على الجميع، ما يرفع كلفة أي تصعيد محتمل. التحول الثاني اتساع دائرة الأمن الإقليمية. الاتفاقية تجمع السعودية وتركيا وباكستان، ما يضع السعودية في قلب مساحة جيوسياسية واسعة ويفتح المجال لتنسيق أوسع في الدفاع والتدريب والصناعات العسكرية. أما التحول الثالث فهو تنويع الشراكات، لا يعني استبدال التحالفات القائمة. العلاقات الاستراتيجية السعودية الأمريكية الممتدة لأكثر من 8 عقود تبقى قائمة ومتعززة باتفاقية الدفاع الاستراتيجية الأخيرة، واتفاقية مكة تضيف إليها لا تلغيها، وهو ما أكده ترحيب الرئيس الأمريكي بالاتفاقية.
0: نواصل معكم هذه القراءة في الصحف العربية مع شيرين ناصر، وننتقل إلى مقال في المدن اللبنانية الإلكترونية حمل عنوان العودة المعلقة والمفاوضات المفخخة.
3: وفق ما تنقلها صحيفة أدم، ثمة من يعتقد أن الحرب انتهت لأن الأخبار العاجلة لم تعد تتوالى على الشاشات بالوتيرة نفسها، ولأن الاعتداءات التي كانت تتصدر التغطية اليومية باتت تنقل اليوم كجزء من مشهد مستمر في جنوب لبنان. لكن تراجع وهج الخبر لا يعني تراجع خطورة الواقع، فما تعجز نشرات الأخبار عن نقله هو وطأة أن تعيش يوميا تحت مراقبة المسيرات وتحت هول الانفجارات واحتمال أن يتحول أي تصعيد إلى نزوح جديد. الحقيقة أن الحرب لم تغادر الجنوب اللبناني، فهي ما زالت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية. اليوم يعيش ابن الجنوب وحقيبته أمام منزله جاهزة في أي لحظة، ومع كل انفجار أو غارة أو هدير طائرة حربية يكون مستعدا للنزوح من جديد إذا فرض عليه ذلك. وفي تلك الحقيبة يحمل ما تبقى من ذكريات منزله وحارته وبلدته. نعم إنها عودة معلقة، عودة إلى البيت، ولكن من دون الشعور بالأمان، عودة يرافقها القلق أكثر مما يرافقها الاطمئنان، وتبقى رهينة أي تطور ميداني قد يعيد الناس مرة أخرى إلى دائرة النزوح. ومع هذه العودة المعلقة تأتي المفاوضات المفخخة.
0: تنهينا هذه الجولة على الصحف العربية بمقال في القدس العربي تحت عنوان الليكود في قبضة نتنياهو.
3: القدس العربي تقول في عداد الأسئلة الكثيرة التي تكتنف حالة الليكود الراهنة، يبرز سؤال وجودي حول ما إذا كان الحزب قائما بالفعل وليس تكتلا متجثما فاقد الهوية بين أحزاب يمينية ودينية وقومية متطرفة مثل عظمة يهودية بزعامة إتمار بن كفير والصهيونية الدينية بقيادة يتسل إيل سموتريتش وبقايا مخلفات شاس والمجموعات الحريدية وسواها. ولم يكن ينقص الليكود سوى هيمنة بنيامين نتنياهو وبرامجه ضد القضاء والمحكمة العليا وسياساتها العنصرية والاستيطانية وتنكره التام لعملية السلام كي ينهي الحزب إلى وضعية تآكل مضطر غير مسبوقة. نتائج هذه التطورات تكشف أكثر فأكثر زيف الادعاء بأن إسرائيل هي الواحد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وكي لا يبقى الليكود وحيدا في ميادين التزييف فإن سيرورات اختيار المرشح شحن للكنيسة ليست أفضل حالا في صفوف ما يسمى باليسار الإسرائيلي على شكلة التحالف المزمع بين حزب العمال وميرتس، حيث منح الجنرال المتقاعد يائير جولان رئيس ميرتس صلاحية تسمية 2 من مرشحيه في القائمة المشتركة مع حزب العمل الإسرائيلي.
0: كانت هذه قراءة في الصحف العربية أعدتها وقدمتها شيرين ناصر. ننتقل بكم الآن إلى فقرة الروبورتاج، وروبورتاج اليوم يحملنا إلى العراق.
1: وكان حول مقهى يسمى بمقهى المعقدين، اسم غريب لكن لديه تاريخ عريق.
4: أنا وخلت سامرنا وحتي
5: في شارع السعدون ببغداد يستوقف اسم مقهى قديم عيون المارة قبل أن تستوقفهم أبوابه. إنه مقهى المعقدين، اسم غريب لمكان يحمل خلفه حكاية طويلة، حكاية مقهى جلس على كراسيه أدباء وشعراء ومثقفون، وتحولت طاولاته من أماكن لاحتساء الشاي إلى ساحات للنقاش والجدل. صادق جعفر صاحب المقهى.
6: أنا استلمته قبل 10 سنوات، لقيت هذا اسمها اللي هو المعقدين، يعني أكثر شيء إحنا صارنا بيها كليتنا أنا ووالدي 40 سنة، كانت الرواد كلها الناس الأساتذة الشوعيين قومية كلها كانت هاي ترتقي هنا، فشي يعني أثر يعني يعتبر.
5: في مقهى المعقدين ما تزال الحياة تمضي على إيقاعها القديم، صوت ملاعق الشاي وضربات أحجار الدومينو وأحاديث تتقاطع بين الطاولات، أصوات تبدو عادية اليوم لكنها تأتي من مكان كانت فيه النقاشات تمتد من الأدب والسياسة إلى الفلسفة والوجود، وتحضر فيها أسماء مثل ماركس ولينين وسارتر وكامو. أبو روان أحد رواد المقهى.
7: تاريخ هذا المقهى أسس عام 1952. المقهى هو ملتقى نتحاور حول موضوع معين، نشرب الشاي والمي نتناقش. فمن كانوا الشيوعيين يتحدثون فيما بينهم صعب على المتلقي الآخر اللي خارج مجالهم يفتهمهم، فكانوا رجال الأمن أنذاك من يكتبون تقارير يقولون عنهم ثلة من المعقدين، لأن مرات يحشون بالسياسة، مرات يحشون بوضع البلد الاقتصادي، مرات يحشون بشكل عام عن مشاكل المجتمع العامة. وموجودة بعض التقارير نشرت في عدة صحف محلية وعالمية.
5: قد يكون الذين جلسوا هنا ذات يوم قد غادروا، وقد تكون أفكارهم قد تغيرت، لكن المقهى بقي شاهداً على زمن كانت فيه بغداد تجلس حول طاولة صغيرة وتتناقش في أشياء أكبر من استكان الشاي. محمد طلال، بغداد، مونتي كارلو الدولية. Je serai pas celui, je me fais pas de saigner.

0: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز الأخبار معك نجوى بن مبارك.
2: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كبار مبعوث إدارته وقف المحادثات مع إيران بعد أسابيع من المساعي الدبلوماسية التي لم تحقق تقدما يذكر. وأكد ترامب عدم وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع طهران، مشددا في الوقت نفسه على استمرار الحصار الأمريكي على مضيق هرمز الذي قال إنه مفتوح ويعمل رغم محدودية حركة الملاحة. في المقابل اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف واشنطن بمحاولة خنق إيران لدفعها إلى تقديم مزيد من التنازلات. على صعيد آخر، يزور رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف اليوم العراق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع مسؤولين عراقيين بشأن أمن الحدود والتطورات الإقليمية. أعلنت الإمارات أنها قطعت التبادل التجاري والمالي مع إيران على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، بعيد اتهامها طهران بإطلاق صاروخين في اتجاهها كان يستهدفان الملاحة البحرية وهو ما نفته إيران. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو أن بلاده ستطرد دبلوماسيين إيرانيين خلال الأيام المقبلة، ردا على قرار طهران منع موظفين اثنين في السفارة الفرنسية من العودة إلى إيران. وتتهم إيران الموظفين الفرنسيين بمخالفة القواعد الدبلوماسية وتدخل في شؤونها الداخلية، بينما تؤكد باريس أن أجهزة الأمن الإيرانية احتجزتهما ومارست بحقهما الترهيب الجسدي وهو ما تنفيه طهران. رفضت تركيا اليوم اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استعدادها لنشر قوات في قاعدة أبو الظهور الجوية شمالية سوريا، ووصفتها بأنها مزاعم باطلة تهدف إلى تبرير الغارات الإسرائيلية وانتهاك سيادة سوريا. كذلك أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك أن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، مؤكدا أن الأولوية الأمريكية هي خفض التوتر ومنع أي سوء فهم قد يقود إلى مواجهة عسكرية. قال وزير الخارجية الكورية الجنوبية جو هيون اليوم أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أمر بها بتقليص التدريبات العسكرية المشتركة بدت وكأنها تنطوي على ضغط على سيول للانخراط في الحرب الإيرانية. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق رسوم جمركية جديدة كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعة الأخيرة قبل انتهاء المهلة. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، أتوقف معك اليوم عند مساعي السلطات في ليبيا إلى إعادة بناء القطاع النفطي للبلاد واستغلال جزء أكبر من احتياطاتها الضخمة، وذلك بعد سنوات من ضعف الاستثمار وعدم الاستقرار. ما الذي تحتاجه ليبيا لتطوير قطاعها النفطي؟
4: تحية طيبة للجميع. تمتلك ليبيا نحو 48 مليار برميل من احتياطيات النفطية المؤكدة، وهي الأكبر على مستوى أفريقيا بنحو 41%. مع ذلك لا يزال جزء كبير من هذه الثروة غير مستغل تجاريا. المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تتحدث أن هناك أكثر من 60 حقلا للنفط والغاز تم اكتشافها بالفعل، لكنها لم تدخل بعد مرحلة التطوير والإنتاج. هذا يشير إلى وجود فجوة حقيقية بين الاحتياطي والإنتاج، ولهذا تقدر هذه المؤسسة حاجتها إلى استثمارات تصل إلى 40 مليار دولار لتطوير الحقول وزيادة الإنتاج. الإنتاج الليبي الحالي عند مستوى 1.4 مليون برميل يوميا، والهدف هو الوصول إلى مستوى مليوني برميل بحلول عام 2030. هذا يعني إضافة نحو 43% من الزيادة عن مستوى الإنتاج الحالي، وبالتالي نحن لا نتحدث هنا عن زيادة بسيطة وإنما عن توسع كبير يحتاج إلى استثمارات مستمرة ولعدة سنوات. هناك مشكلة أخرى تتعلق بالإشكاليات المالية بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تعاني من نقص في التمويل. وفق العقود الحالية تعين على هذه المؤسسة تمويل حصتها من تكاليف بعض المشروعات بالشراكة مع الشركات الأجنبية، وعندما تتأخر الأموال الحكومية يتأخر تنفيذ المشروع ككل. رئيس المؤسسة قال أن نقص التمويل أصبح يؤخر مشروعات التطوير بصورة كبيرة، رغم تخصيص نحو 2 مليار دولار للنفقات التشغيلية ضمن الموازنة الأخيرة، وهذا يضيف سببا آخر للحاجة لدخول الاستثمارات في قطاع الطاقة الليبي.
1: زياد، وما الذي يعيق دخول الاستثمارات والمستثمرين طالما أن ليبيا تمتلك كل هذه الفرص في قطاع النفط؟
4: الشركات الاستثمارية في قطاع الطاقة لا تنظر فقط إلى حجم الاحتياطيات النفطية، وإنما تركز أيضا على طبيعة الوضع الأمني وطبيعة الصراعات الجيوسياسية داخل ليبيا. كما هو معلوم هناك العديد من الخلافات وانقسام واضح بين المنطقة الشرقية والغربية، الحقول النفطية، المصافي، وكذلك منصات التصدير تقع تحت سيطرة قوى متعددة، مما يجبر المستثمر الأجنبي للتعامل مع عدة قوى في آن واحد. كذلك من المهم الإشارة إلى أن ليبيا قد عانت خلال الفترات الماضية من تدهور في قطاع الطاقة النفطي نتيجة الخلل الأمني. عام 2024 نتيجة الصراعات والاضطرابات خسرت ليبيا قرابة 1/3 الإنتاج خلال فترة قصيرة. هذا الشهر تم استهداف مصفات الزاوية، وتسبب ذلك بأضرار كبيرة داخل هذه المصفات. التحدي الآخر أمام الاستثمار في ليبيا هو طبيعة النموذج الاستثماري المعمول به هناك. هذا النموذج يعتمد على مبدأ التشاركية أو المشاركة في الاستثمار، بمعنى أن الحكومة الليبية تمول جزءا من المشروع، في حين تقوم الشركات أو الجهات الاستثمارية بتمويل باقي المشروع. هذا النموذج أدى إلى تعطيل تنفيذ العديد من المشاريع خلال السنوات الماضية، لذلك تعمل الشركة الليبية للنفط على تقديم نموذج أكثر جاذبية يركز على نموذج أو نظام الامتياز. هناك كذلك تحديات تتعلق بالحوكمة والشفافية وتهريب الوقود، لذلك المنافسة الحقيقية التي تواجه ليبيا ليست في إقناع الشركات بوجود احتياطيات نفطية، وإنما في تحسين الاستقرار السياسي وتحسين مستوى الحوكمة وتطوير نماذج العقود وغير ذلك من المتطلبات. حينها يمكن أن تتحول فعلا هذه الاحتياطيات الضخمة إلى عامل جذب قوي لرأس المال الأجنبي.
1: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: واصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية إلى فقرة الاستهلاك والتسوق. فيها سليم، بسبب خطر التلوث السلطات الفرنسية تعلن سحب برجر من كارفور في جميع أنحاء البلاد.
0: أعلنت السلطات الفرنسية سحب أحد منتجات البرجر من علامة كارفور في جميع أنحاء البلاد بسبب خطر محتمل لتلوثه ببكتيريا الليستيريا، وفق ما نشرت منصة رابل كونسو الحكومية. ويشمل الاستدعاء منتج برجر ماكسي باكو بوزن 195 غرام والذي جرى تسويقه في متاجر كارفور في فرنسا بين 28 يوليو و 12 أغسطس. وحذرت رابيل كونسو من أن داء الليستيريات قد يكون خطيرا وأن فترة حضانته قد تصل إلى 8 أسابيع، مع مخاطر خاصة على النساء الحوامل، إذ يمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات عصبية وأضرار لدى الأم أو الجنين. ودعت السلطات الأشخاص الذين اشتروا المنتج إلى عدم استهلاكه وإعادته إلى مكان الشراء لاسترداد ثمنه أو التخلص منه، كما نصحت من تناوله. وظهرت عليه أعراض مثل الصداع وآلام الجسم بمراجعة الطبيب وإبلاغه باستهلاك المنتج. يا أدم،
1: إلى الرياضة الآن. إذن الرياضة مع صدام صديق، ويتوقف فيها عند مواضيع مختلفة.
0: نعم، الانتقالات مع وصول رودري إلى برشلونة، والختام بأزمة الفيفا. صباح الخير صدام.
5: صباح الخير. البداية بالانتقالات الصيفية مع إعلان برشلونة بطل إسبانيا عن التعاقد مع قائد لاروخا رودري بطل العالم وحامل الكرة الذهبية 2024 بعقد لمدة 4 أعوام قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، صفقة قدرت بأكثر من 70 مليون يورو وفق التقارير لصاحب 30 عاما الذي توج مع السيتي ب 12 لقبا، 4 منها في البريمير ليج ولقب في دور الأبطال رفقة مدرب الكاتالونيا السابق بيب غوارديولا. وظهر رودري مع رئيس برشلونة جوان لابورتا في فيديو التوقيع والمصافحة الرسمية في مقر النادي، كما شارك النادي الكاتالوني فيديو للاعب الإسباني بقميص الفريق مع عبارة هيا بنا جميعا وتقديم لصاحب الإيقاع واللعب مع ساعة ضبط الوقت والكرة الذهبية وكرة القدم مع عبارة سيد المساحة والوقت. ويعتبر رودري من أبرز لاعبي الوسط في الجيل الحالي مع أداء استثنائي رفقة السيتيز، وهو ركيزة جيل ذهبي لمان سيتي حقق الثلاثية التاريخية. وشكر رودري ناديه السابق واضعا بذلك حد لمسيرة 7 أعوام أكثر من رائع عملية بالنجاحات، وقال إنه يغادر وهو يشعر بالفخر والامتنان على كل ما تحقق من إنجازات. وعلى الرغم من هيمنة المحلية إلا أن آخر لقب على مستوى دوري الأبطال لبرشلونة في العام 2015 رفقة ليونيل ميسي والثنائي نيمار والأوروغواياني لويس سواريز اللقب الخامس في البطولة الأوروبية. مدرب البرشا هانزي فليك حقق البطولة المحلية في آخر موسمين ويسعى إلى ما هو بعد من ذلك، حيث سيلعب على كل الألقاب وفقا للألمانية. لم تأتي فترة الإعداد هذا الموسم كما هو معتاد مع وجود كأس العالم ووصول اللاعبين بشكل تدريجي، كل ذلك دفعنا إلى التأقلم. وما أرى حتى الآن في آخر أسبوع جودة في الأداء، لدينا فريق رائع ويمكننا اللعب على كافة الألقاب. برشلونة يسهل المشوار المحلي بمواجهة إلتشي الأحد المقبل، ريال مدريد يسهل المشوار بمقابلة فريق إسبانيولا السبت، والريال وقع رسميا مع البرتغالي جوزيه مورينيو على عقود تدريب الفريق. والتقط مورينيو بلامس الصورة التذكارية المتعارف عليها رفقة رئيس النادي فلورنتينو بيريز أمام الألقاب المحرزة. وأكد مورينيو على أن تدريب الريال هو أقصى طموحات المدرب، مؤمنا على أنهم سيعملون على تحقيق الألقاب في الموسم. وكان مورينيو قد استقدم هذا الصيف ليفواريا الشاب يان دياموندي والبرتغالي برناردو سيلفا مع تواجد مبابي بيلينغهام وغيرهم، وأيضا جدد النادي الملكي عقد نجم الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور. في دوري الإسباني لكرة القدم أيضا، ونادي العاصمة الآخر أتلتيكو مدريد يفتتح مبارياته اليوم في الليغا في مواجهة ملقا. الأتلتيكو الذي صرح مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني على نجم الفريق ومواطني خوليان ألفاريز يبقى مع النادي، وذلك بعد رفضت إدارة الأتلتيكو التفاوض مع النادي الكتالوني برشلونة. في ألمانيا نقل لاعب وسط بايرن ميونخ جمال موسيالا خارج الملعب بعد انهياره خلال مباراة ودية استعداد الموسم الجديد، وذلك بعد 3 أيام من حادث مماثلة. وكان موسيالا في حالة من التشتت أثناء تلقي العلاج الطبي قبل أن تتم مساعدته على مغادرة أرضية الملعب. وبعد المباراة قال المدير الرياضي لبايرن ميونخ ماكس إبرل إن موسيالا سيدلي بالتصريح بشأن وضعه قريبا. وكان دولي الألماني قد سقط أيضا خلال مواجهة لايبزيغ السبت الماضي واحتاج إلى رعاية طبية في ظل أجواء حارة في العاصمة البافارية. في أخبار أزمة فيفا، وبعد مغادرة مدير العمليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي كيفن لامور منصبه بعد انتقاده لجاني فانتينو رئيس الفيفا، قال ريتشارد ماسترز المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي لكرة القدم إن فانتينو ضغط على زر التدمير الذاتي بسبب خطته الفاشلة لإدخال استثمارات خاصة في كأس العالم، ووصف الفيفا بأنها منظمة غير ربحية وينبغي لها الاحتفاظ بكأس العالم كأمان من أجل مستقبل كرة القدم. وأمن على قرار الاتحاد الإنجليزي بسحب الدعم عن جاني إنفانتينو الذي يسعى إلى ولاية رأسية رابعة في أذار مارس المقبل. بذات أخبار رياضة للقاء.
3: مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في رام الله 94.6 FM، الخليل 101.4 FM، في الكويت 107.3 FM. استمعوا إلى مونت كارلو الدولية على 103.1 FM في الموصل وإربيل وكركوك. مونت كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
0: السادسة 45 دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بالعناوين:
1: إسرائيل تبرر الضربات الجوية على مطار عسكري بسوريا بتحميل دمشق وأنقرة مسؤولية تهديد أمنها، وتركيا تنفي ما وصفتها بالمزاعم الباطلة لنتنياهو. حماس تتهم إسرائيل بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجومها الدموي على مقهى بمدينة غزة، وتل أبيب تقول إنها استهدفت قادة من الحركة. ترامب يقول إنه لا وجود لمحادثات مع إيران وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل، وطهران تؤكد في تكذيب لهذا التصريح أن المضيق لن يفتح قبل رفع الحصار. إلى المدونة، ومدونة اليوم هي جمانة حداد.
6: النساء في وجه القطار، نبيلة الحشوش ومريم جعجع. في الأغوار الجنوبية حيث تتشابك الأرض مع ذاكرة العائلات ومصدر رزق المزارعين وطعام الأردنيين، ظهر مشروع سكة حديد لنقل البوتاس من غور الصافي إلى العقبة بوصفه مشروعا اقتصاديا واستثماريا كبيرا، لكن المشروع حمل معه قضية أخرى: قرار استملاك نحو 3499 دونما في غور الصافي وغور فيفا، تعود قرابة 60% منها إلى 76 عائلة بحسب ورقة موقف أصدرتها مؤسسات المجتمع المدني. هنا هبت امرأتان استثنائيتان لتقفا بقوة وحزم أمام مؤسسة القرار الظالم. نبيلة الحشوش صاحبة الأرض، ابنة المكان، مزارعة عاملة وناشطة اجتماعية وعمالية. عرفت حياة الأغوار من داخلها، عرفت منذ سنوات بنشاطها في غور الصافي ودفاعها عن حقوق العاملات والعمال حتى أصبحت صوتا معروفا في المنطقة. ولذلك فإن اعتراضها على مشروع السكة لا يبدو بالنسبة إليها معركة نظرية حول مخطط هندسي، إنها معركة على علاقة الإنسان بالأرض التي عاش عليها وعمل فيها أباؤه وأجداده. على يمين نبيلة تقف مريم جعجع، المديرة العامة للجمعية العربية لحماية الطبيعة التي تبنت القضية من بوابة البيئة والزراعة والسيادة الغذائية وحقوق المجتمعات المحلية. في لقاء مع اللجنة النيابية للبيئة، عرضت جعجع التحديات البيئية المتوقعة من مشروع سكة نقل البوتاس، وأكدت ضرورة مراعاة احتياجات المجتمعات المحلية في الأغوار الجنوبية، وكان موقفها أكثر وضوحاً في حديثها عن أراضي المزارعين باعتبارها جزءاً من الثروة الوطنية والسيادة الغذائية. فالسؤال في جوهره ليس هل نريد قطاراً أم لا، وإنما هل يمكن أن نسمي المشروع تنمية إذا كان ثمنه إضعاف المجتمع الزراعي الذي ينتج غذاء؟ المشكلة التي تطرحها الحشوش وجعجع ومعهما المزارعون ومنظمات المجتمع المدني هي: كيف ينفذ المشروع؟ وأين يمر؟ ومن يدفع ثمنه؟ وهل درست البدائل؟ وهل حصل أصحاب الأرض على المعلومات الكافية؟ وهل حميت مصادر رزقهم؟ تكتسب هذه الأسئلة وزنا أكبر لأن ورقة موقف مؤسسات المجتمع المدني أشارت إلى اختلافات بين المساحات الواردة في قرار الاستملاك وما ورد في دراسة الأثر البيئي، بل أن القضية تطورت لاحقا إلى جدل حول مسار السكة نفسه، إذ ذكرت ورقة موقف حديثة أن مسار السكة نقل إلى موقع جديد مع بقاء قرار استملاك 3499 دونما. هي للغرابة، ما معنى النفع العام؟ هل يكون نفعا عاما إذا أفاد شركة وأضر بالمزارع والمواطن؟ هل يصبح المشروع وطنيا لمجرد أنه يحمل اسم التنمية؟ هنا يصبح موقف نبيلة الحشوش ومريم جعجع مهما، ليس فقط لأنهما تعارضان مشروعا بعينه، وإنما لأنهما تذكراننا بأن التنمية الحقيقية لا تقاس بعدد الكيلومترات التي يقطعها القطار، بل بعدد الناس الذين يستطيعون مواصلة حياتهم بكرامة بعد مروره. عروب صبح.
7: أبراج.
2: مونتي كارلو الدولية.
0: نجدد التحية بكل المستمعين، فقراتنا ما زالت مستمرة.

0: مشروع جديد. بخصوص الزوايا عندي بس زاوية واحدة جاية تقريبا الساعة 10 الصبح تربيع بين القمر وعطارد، بتخلي بعض الأشخاص يشغل فكره بأمور فش من وراها ولا أي فايدة، ممكن تخليه مزاج الطبع. الأمر لما يكون موجود بالعقرب مثل امبارح واليوم المشاعر عندنا بتكون متطرفة، اليوم كمان من ناحية إيجابية مناسب للزراعة وقص الشعر لإطالته.
1: نعم، وكيف سيعود علينا هذا اليوم؟ البداية ببرج الحمل، ما هو الجديد عند هذا البرج أستاذ إبراهيم؟
0: نعم، هو الحقيقة كمان اليوم مثل امبارح في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس المستفيد أكثر هو هذا الجديد، إنه اللي ولدانين في شهر 4 أبريل نيسان من برج الحمل هم اللي بيستفيدوا أكثر من هذا المبلغ. في نفس الوقت بنقول لكافة مواليد برج الحمل، ديروا بالكم يا صحتكم يا صحة إنسان عزيز عليكم، بتكون بحاجة للرعاية أكثر، لاحتمال الأكبر مش صحتهم هم، صحة الإنسان اللي بهمهم أمره.
1: وعلى ماذا ينصب تركيز برج الثور؟
0: من امبارح واليوم كمان تفكير مولود برج الثور منصب على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. شراكة عاطفة الأجواء رومانسية مش كتير دافية، مع ذلك إذا كانت العلاقة ناجحة وفي رغبة لإتمام طلب خطوة زواج ممكن جدا يقوموا بهاي الخطوة، لأنه شفنا ما في خلو مسار، وتوقيع عقد تجاري كمان بيستفيدوا منه، وبنلاحظ أنه أفكارهم بعد مقبولة عند أفراد العائلة.
1: وبحديثك عن الأمور المالية والعاطفية والرومانسية، كيف هي هذه الأجواء عند برج الجوزاء اليوم؟
0: بالنسبة للجوزاء الأجواء الرومانسية دافية ممتازة وتستمر على هذا المنوال لغاية 10 من سبتمبر أيلول، بس اليوم الجوزاء مضغوط أكتر شيء مثل امبارح بالعمل، خاصة إذا كان الجوزاء اليوم من مواليد شهر يونيو حزيران، فبنقول للجوزاء حاولوا إنجاز اللي بتقدروا عليه، عندكم الطاقة من الشمس الموجودة بالأسد وبتستفيدوا طبعا ماديا، واللي بيبحث عن عمل من مواليد برج الجوزاء الفرصة متاحة قدامه.
1: وهل هناك نوع من الاستفادة في الجانب المالي لبرج السرطان؟
0: بالتأكيد، لأنه الشمس بعد لسه موجودة في بيت المال، والمشتري كمان موجود، المشتري بيقعد لسنة كاملة لغاية شهر 7 السنة الجاي، في فرص جاية على الطريق. نعم هذا كلام صحيح، وبشكل خاص يعني هاليومين ثلاثة هدولي، لأنه الشمس بعدين تترك الأسد وتنتقل إلى العذراء، فبنقول لسرطان في كمان عندكم رغبة قوية للتقرب من الأحباء، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. من 11 سبتمبر أيلول هناك الزهرة بتدخل، كوكب الزهرة بيدخل على العقرب، وبيستفيدوا هم السرطان والعقرب أكثر من غيرهم.
1: برج الأسد،
0: بالنسبة للأسد بنلاحظ أكثر شيء أنه الأمور البيتية والعائلية والعقارية هي اللي أشغلتهم من مبارح، فبنقولهم اللي ما كان عنده فرصة مبارح يدخل التغييرات المطلوبة على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، هذا اليوم بأكمل وممتاز جدا لهذه الخطوة، وأحلى ما عند الأسد قدرة على إقناع أفراد العائلة بوجهة نظره.
1: نعم، وهل هناك سفر، اتصالات، علاقات في برج العذراء؟
0: بالتأكيد العذراء نشط في الحركة، حركة فكرية للدراسة والمطالعة، وحركة جسدية للسفر القصير والاتصالات والمقابلات وشي من هالنوع، لكن المستفيد أكثر اليوم هم مواليد شهر سبتمبر أيلول. بنقول كمان لمواليد برج العذراء بتم قدامكم فرص مالية حلوة لغاية 10 من الشهر الجاي.
1: وماذا عن برج الميزان؟
0: الميزان راح يكون مشغول في ضبط ميزانيته وعنده فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي أو بيستلم مبلغ بده إياه من قبل، بس المستفيد أكثر اليوم هم مواليد شهر أكتوبر تشرين أول، وكافة مواليد برج الميزان شكلهم جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر مع وجود كوكب العاطفة في برجهم حاليا لغاية 10 من الشهر الجاي.
1: العقرب،
0: العقرب طبعا امبارح مليان طاقة مليان نشاط، هو بأمس الحاجة إلى ذلك لأنه الشمس بعد لسه موجودة في برج ناري مش عم بتساعدهم كتير، فبنقول للعقرب استغل الفرصة في هذا اليوم، ادفع بمصالحك لقدام، واللي بشعر بهاي الفرصة مواتية هم مواليد شهر نوفمبر تشرين ثاني، بإمكانهم يبادروا بخطوة جديدة للدعم من مركزهم الاجتماعي أو بواجهوا مشاغلهم بينجزوا قسم كبير منه، وبتم قدام هم فرص للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة لغاية 10

0: من الشهر الجاي.
1: وما هو الجديد عند برج القوس؟
0: مع مزيد الأسف يعني امبارح واليوم في نوع من التعب لسه مسيطر عليهم، وهذا السبب بسيط إنه القمر موجود في بيت المتاعب، لكن من بكرة الصبح من ساعة الضحى بيفتحوا صفحة جديدة، بيكونوا أكثر نشاط، أكثر حيوية، أكثر قدرة على السيطرة على زمام الأمور. بالنسبة للقوس من ناحية ثانية، صحيح القمر مش عم بيعطيهم الطاقة، لكن الشمس الموجودة بالأسد بتعوضهم. وكمان بنلاحظ عند مواليد برج القوس الأكاديميون منهم عم يستفيدوا في الدراسة والتدريس.
1: والجدي؟
0: الجدي وضعهم اليوم أفضل بكتير من القوس، وعندهم نشاط اجتماعي بإمكانهم في هذا اليوم يحققوا أمنية بمساعدة صديق. في قسم منهم عماله بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، أو بيلتقي مع صديق من فترة طويلة ما شافه. وقدام مواليد برج الجدي بتتم في فرص في مجال العمل لغاية العاشر من الشهر الجاي.
1: وماذا عن برج الدلو؟
0: أدلوا تركيزه رايح مثل امبارح على العمل والمركز الاجتماعي. اليوم كمان في فرصة لمن يبحث عن عمل، خاصة إذا كان من مواليد شهر فبراير شباط، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بإمكانه يقوم بهاي الخطوة ويدفع بمصالحه لقدام. بنلاحظ كمان الدلو أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، بغض النظر إذا كان شريك عمل أو شريك عاطفة. وعلى ذكر العاطفة، أجواء الرومانسية كمان دافية.
1: وما هو الجديد عند برج الحوت؟
0: نعم، الحوت نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. الجديد اللي بيشعر بهذا الشيء أكثر من غيره هم مواليد الشهر مارس آذار، الشهر الثالث من السنة. فبنقول الحوت في عندهم منهم رحلة للخارج أو تتنقلوا بالسيارة من مدينة لمدينة. التجار كمان عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، ولكن الأجواء الرومانسية مش هلدي دافية مثل ما بيتصوروا. بعد العاشر من الشهر الجاي هناك أجواء دافية.
1: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل. إلى ركن الرسائل، سيدة من بغداد بالعراق تسأل عن صفات طفلها أحمد المولود بتاريخ 14 من شهر نوفمبر من عام 2025 على الساعة 8:30 صباحا.
0: نقول لهذه السيدة، هذا الطفل برج العقرب وطالع القوس. في المستقبل بنلاحظ أنه بينجح في تنظيم أموره، بتحمل المسؤولية، يمكن الوثوق به والاعتماد عليه، بحافظ على نظرة إيجابية للحياة، بيتعاطف مع المساكين والمحتاجين، وبيحاول يساعدهم إذا كانوا من أفراد العائلة بشكل خاص. بفضل إنجاز عمله لوحده من وراء الكواليس. عاطفي جدا بل متطرف في عاطفته، هاي طبيعة العقرب بصورة عامة. بيتصرف بشكل عملي ودبلوماسي أثناء التعامل مع الآخرين، لكن يقوم بأكثر من خطوة واحدة في نفس الوقت، ويفقد صبره بسرعة في الأمور الروتينية.
1: نعم، شكرا لك أستاذ إبراهيم. آخر ركن من فقرة الأبراج هو ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير أستاذ إبراهيم؟
0: نعم، اخترت يا سليم مصمم ألعاب فيديو تشيكي اسمه جاكوب دفورسكي.
1: أستاذ إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
0: وأنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: Monte Carlo Dualia.
1: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم أمال بيروك. أهلا بك من جديد أمال.
2: أهلا سليم. ونبدأ هذه النشرة بالعناوين: إسرائيل تبرر الغارات على مطار عسكري في سوريا بتحميل دمشق وأنقرة مسؤولية تهديد أمنها، وأنقرة ترفض ما وصفته بالمزاعم الباطلة لنتنياهو. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية قرب ميناء الصيادين بغزة، وحركة حماس تتهم نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض. ترامب يقول إنه لوجد لمحادثة مع إيران، ويصنف هرمز أرضا أمريكية جديدة. وفي أوكرانيا قتلى وجرحى في ضربة صاروخية. كشفت إسرائيل لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات التي استهدفت قاعدة أبو ظبي.
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة عربية

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: الميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عفتر
6: notaarabia.com تستحق السماع

0: عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.
2: نوتة عربية.

ومهما الحلا يتعلم بيبقى حلا يابا. وارض الذهب لو قد ما تخصى

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية منوتة عربية تستحق السماع.

0: 24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: نوتة عربية.com

0: بعيوني بخبيكي عصر مسيج ما بينطال قلوب طيور بتعميكي
1: بسمع فيكي بروز جبالي بقلب عيوني بخبيكي عصر مسيج ما بينطال قلوب طيور بتعميكي
0: رموش عيوني بعمل شان كل ما تنامي بغطيكي

0: سحر عيونك عمري ضاع ومن حبك زاد روحي ولو سر محبتنا شاع من ضربي وان بروحي
1: سحر عيونك عمري ضاع ومن حبك زاد روحي لو سر محبتنا شاع من ضربي وان بروحي
0: سحر عيونك خضر وصاع علي اغلى من روحي رح باخد قلبك وبطير وبيلوموني لوموني
1: يا مشال اللموني حبيتك قد عيوني

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بعيوني.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
0: انتو من وين؟ من وين؟
2: من وين مكان؟
0: انتو تجار، تجار يما زوار،
2: شغلتنا تنصيد المدن لمدين المتلان اخبار.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

اسمعوا اغنيتي جديده مش حره، كلمات والحان فارس اسكندر، بتمنى تنال اعجابكم. فادي الملك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية، نوتة عربية. مبروك الإذاعة ريان.
2: نوتة عربية .com تستحق السمع.
0: نوتة، نوتة عربية.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك
4: دمي عبر.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: صوتا عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: نوتة عربية.
0: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: نوتة نوتة عربية.
1: بمشي شرق بتمشي غرب، بمشي دغري بتمشي ورد، بمشي شرق بتمشي غرب، بمشي دغري بتمشي ورد،

ما عاد جسمه يحمل بلف عطيتيني واحد بالألف ما عاد جسمه يحمل بلف عطيتيني واحد بالألف ما بمشي خطوي القدام لا ترديني عشر الخلف بدي أعرف حالي وين نايم على أي مخدي.

الليلي عالوفا والحب ماضي لبكرة ما عدت أحسب حساي ليلي عالوفا والحب ماضي ولبكرة ما عدت أحسب حساي يا باي بغمض عين فتح عين بنسى حالي قاعد وين بغمض عين فتح عين بنسى حالي قاعد وي كيف بتنامي والمحبوب عم

0: مينوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا بارئ الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول أنا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: شبح السلم
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وفي رحت الحاكم يداوي نار القلب العالي. فتح الكتاب وقال لي عندك عقدة خليل، وخليل ده كان عجلاتي في درب المهابيل. فتح الكتاب وقال لي عندك عقدة خليل، وخليل ده كان عجلاتي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيح من ديلك فيا
3: حيح من ديلك فيا
2: من زحلي عارة شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هل حلو مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لب الكهرباء عن نور الجمر والله ولب الكهرباء.

وما بقدر روحي بين لول وحلا واني بين صغري مترعرع بالفلا.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السمع.
5: نوتة عربية مبروك الإذاعة عامر زيان.
4: notaarabia.com

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: العربية أغانينا
1: هيك. إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

يعني سألوني ليش هالقد ما اخذ اقلك بكل بساطة يعني اموت عليها احبها.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: تجمع تيقت الهدرة اللي قلو
0: كمان هي
2: بس انت العاجب قلبي
3: المفروض ينشال القمر وانت بدالك
4: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلة خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: وكمان هيك
1: قلتلي منمشي بخيالك عالطر.
2: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير.

0: وكمان هيك
1: امرني كسر لي ضلوعي ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.